التامه والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته